شانجر الاشكواس كتين ما صالت اول ششتاقيو ترو لي لوق لخونا لينين كوشنانا ساصلت اول شي قابين كيلي ساش كمالي قاك انخيلي خون قوام سو تشيكنا ولاك سالي خون كبال شكالي بوك تسيبانا تينا راديو او تنكاخ شابش كوش لي إغليسيا رين بتين وقانق جيسان سالي قاك اول نتيو كوش قاش تسينكي تشو قيري دي قاك انخيلين بانتيوش ناق نكوي قول نكوي نقول كل توخ سلاخون كبالا لايش لي قكمون لي اكوال كونكيش قكول باجرو لي خون كموكين انا كونكو فيرنس فيرنس كالا خوش بلي بو اغوستو ريليتشاب 2026 هوبونال دي كين خون لخوك اسالا Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por su fina sintonía. Bienvenido y bienvenida a todos los que ya están en sintonía de Radio Tancaj, la voz del pueblo, una voz de la Iglesia Católica del Vicariato Apostólico de Petén. Gracias por su fina sintonía. Gracias por acompañarnos en este programa Ajau Quiché. Gracias por todo, por cada uno de ustedes. Hoy viernes 14 de agosto, ya son las 5 de la mañana con 11 minutos. Vamos a escuchar otro bonito son. Había en la zona en el canal de Junca. Chanquile mensaje.